هل أرتاح؟ فهل أرتاح والدم ذكية يصفر؟ أغني للحياة، فللحياة وهمس كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أمس.